0: ولدن دقائق نحكي يا ناتر ملي ما دواي
1: على ترى ملي ما دواي
0: وابتر سبكي.

متعبي رادم ينتي بنقنا ما تعالي هوجي معارة تيري جيوانا مرانكي